مقدرتي خجر قام خجر انت بلدي ارنا قص لك ما سوغنا ورمص لك يا بانا كده كده خوش ما جبان خرمت من خلو ما مرتي له